أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشجعان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. شركة نويترا اليابانية ستتعاون مع شركة إنفيديا لتطوير البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. استمر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات جديدة على إيران لليوم السادس على التوالي مع استمرار الحصار

السحري المفروض عليها. وذكرت وكالة رويترز أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. ويستشهد التقرير بمصادر متعددة تقول إن طهران طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وأدت التوترات في مضيق هرمز إلى جعل طريق البحر الأحمر طريقا بديلا مهما لشحنات النفط الواردة من المنطقة. وقال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة رويترز إن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة السفن من خلال نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل على تطوير الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض مع أوكرانيا. وعقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعملان على تعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها بحلول نهاية عام 2026. وقالت أيضا إن الجانبين سيوسعان تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الإنتاج المشترك لمضادات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2028. ويأتي هذا الجهد المشترك في ظل العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا، ويمثل دعما إضافيا من جانب الاتحاد الأوروبي للبلاد مستفيدا من التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية للمنطقة. وقالت فوندرلاين في إشارة إلى أوكرانيا: لدى أوروبا الكثير لتتعلمه منكم حول براعة صناعاتكم الدفاعية. وأشارت إلى أن المعرفة التي اكتسبتها أوكرانيا بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته. أعلنت شركة يابانية حديثة التأسيس أنها ستطور تقنيات أساسية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة المجهزة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات. وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات والأنظمة الأخرى من خلال استشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات مستقلة، ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك المصانع التي تواجه نقصا في العمالة. وتم تأسيس شركة نويترا بشكل مشترك من قبل مجموعة سوني وسوفت بانك وان اي سي وهوندا موتور وشركات كبرى أخرى بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي محلي الصنع. وتعد شركة نويترا من بين الكيانات التي اختارتها وزارة الصناعة اليابانية لمشروع تطوير نموذج أساسي محلي للذكاء الاصطناعي المادي. وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 380 مليار ين ياباني أو ما يزيد عن 2,340 مليون دولار أمريكي. وسيتم التكليف بالمشروع خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس أذار من العام المقبل. وتخطط الوزارة أيضاً لتقديم مساعدة بقيمة تريليون ين أو ما يقرب من 6 ملايين و150 مليون دولار من 6 مليارات و150 مليون دولار على مدى 5 سنوات حتى السنة المالية 2030. ويشمل هذا المبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لهذه السنة المالية. وتقول شركة نويترا إنها تهدف إلى تسريع تطوير النموذج الأساسي باستخدام البنية التحتية الحاسوبية لشركة إنفيديا. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المشروع من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وصرح تامبا هيرونوبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نويترا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الشركة لا تزال قادرة على وضع هدف بلوغ مركز الصدارة في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي نظرا لأن المنافسة لا تزال مفتوحة. وأضاف تامبا أن اليابان قادرة على الفوز في هذا السباق بفضل براعة البلاد في مجال المهارة الحرفية التي تمنحها الأفضلية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإمكانهم

مساعدة اليابان في إنعاش اقتصادها في مواجهة نقص العمالة. وصرح جينسون هوانغ للصحفيين في طوكيو يوم الخميس بأن اليابان رائدة عالميا في بناء الروبوتات الصناعية عالية الدقة على نطاق واسع. بدأت عملاقة الطاقة اليابانية إمبكس العمل على إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في إندونيسيا، وتشارك في المشروع شركات محلية مملوكة للدولة. وتقول شركة إمبكس إن المشروع يتضمن استخراج الغاز الطبيعي من المياه الواقعة شرق إندونيسيا ثم نقله إلى محطة برية لتسييله، ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 9.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس يوم الخميس في مقاطعة مالوكو، وحضر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المراسم عبر الإنترنت، وقال يجب أن نعمل جميعاً يداً بيد لإنجاح هذا المشروع. علينا أن نبدأ الإنتاج بسرعة وأن نحقق النتائج في أسرع وقت ممكن. ووصف رئيس شركة إمبكس ومديرها التنفيذي أويدا تاكايوكي المشروع بأنه مهم للغاية، وقال إنه سيساهم في أمن الطاقة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن يبدأ بناء المحطة نفسها بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في العام المقبل. تعتزم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تمديد توقعاتها الجوية لتغطي أسبوعين قادمين بدلا من أسبوع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنبؤات الجوية طويلة المدى التي قد تؤثر على المجتمع. فقد قدمت لجنة من الخبراء المعنيين بالموضوع مسودة تقرير في اجتماع عقد يوم الأربعاء، وتشمل التوقعات طويلة المدى الآن اتجاهات درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة على مدى 3 أشهر، بالإضافة إلى توقعات الطقس لأسبوع قادم. وتناقش اللجنة منذ شهر فبراير شباط طرق إبلاغ العامة بالظواهر الجوية المحتملة على نحو السرعة. مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか؟
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: آه. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضعي الكثير من الوسابي

0: اكتبي من فضلك.
1: لقد اخترت طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع واسابي من فضلك.
2: واسابي وا إيرناي دي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
3: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
3: إيرناي دي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
3: دي كوداساي.
1: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
3: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع، وهي
3: إيريناي،
0: ونضيف
3: دي كوداساي
0: ونقول
3: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
3: دي كوداساي.
1: استمعوا ورددوا.
3: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. وسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
4: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
5: かしこまりました.
0: إليكم المعاني.
4: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
1: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
3: أورنج جوس
0: هو عصير البرتقال.
3: 1つ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
3: 氷
0: هو الثلج، نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
3: 氷は入れないでください.
5: かしこまりました.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
3: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
3: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
3: かける.
0: وصيغة ناي منه هي
3: かけない. かけない.
6: دريشينغ はかけないでください. دريشينغ はかけないでください.
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
3: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
3: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
3: تسكاواناي. تسكاواناي.
7: توغاراشي وا تسكاواناي دي كوداساي. توغاراشي وا تسكاواناي دي كوداساي.
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولاً يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
3: おすすめは何ですか?
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
3: おすすめは何ですか?
0: في مطعم فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
3: おすすめは何ですか?
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おすすめは何ですか?
8: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
9: 私も。あ、わさびは入れないでください。
8: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشجعان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. شركة نويترا اليابانية ستتعاون مع شركة إنفيديا لتطوير البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. استمر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات جديدة على إيران لليوم السادس على التوالي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وذكرت وكالة رويترز أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. ويستشهد التقرير بمصادر متعددة تقول إن طهران طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وأدت التوترات في مضيق هرمز إلى جعل طريق البحر الأحمر طريقا بديلا مهما لشحنات النفط الواردة من المنطقة. وقال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة رويترز إن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة السفن من خلال نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل على تطوير الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض مع أوكرانيا. وعقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعملان على تعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها بحلول نهاية عام 2026. وقالت أيضا إن الجانبين سيوسعان تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الإنتاج المشترك لمضادات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2028. ويأتي هذا الجهد المشترك في ظل العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا، ويمثل دعما إضافيا من جانب الاتحاد الأوروبي للبلاد مستفيدا من التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية للمنطقة. وقالت فوندرلاين في إشارة إلى أوكرانيا: لدى أوروبا الكثير لتتعلمه منكم حول براعة صناعاتكم الدفاعية. وأشارت إلى أن المعرفة التي اكتسبتها أوكرانيا بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته. أعلنت شركة يابانية حديثة التأسيس أنها ستطور تقنيات أساسية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة المجهزة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات. وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات والأنظمة الأخرى من خلال استشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات مستقلة، ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك المصانع التي تواجه نقصا في العمالة. وتم تأسيس شركة نويترا بشكل مشترك من قبل مجموعة سوني وسوفت بانك وNEC وهوندا موتور وشركات كبرى أخرى بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي محلي الصنع. وتعد شركة نويترا من بين الكيانات التي اختارتها وزارة الصناعة اليابانية لمشروع تطوير نموذج أساسي محلي للذكاء الاصطناعي المادي. وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 380 مليار ين ياباني، أو ما يزيد عن 2,340,000,000 دولار أمريكي. وسيتم التكليف بالمشروع خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس أذار من العام المقبل. وتخطط الوزارة أيضاً لتقديم مساعدة بقيمة تريليون ين أو ما يقرب من 6,150,000,000 دولار
من 6,150,000,000 دولار على مدى 5 سنوات حتى السنة المالية 2030، ويشمل هذا المبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لهذه السنة المالية. وتقول شركة نويترا إنها تهدف إلى تسريع تطوير النموذج الأساسي باستخدام البنية التحتية الحاسوبية لشركة إنفيديا، ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المشروع من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وصرح تامبا هيرونوبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نويترا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الشركة لا تزال قادرة على وضع هدف بلوغ مركز الصدارة في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، نظرا لأن المنافسة لا تزال مفتوحة. وأضاف تامبا أن اليابان قادرة على الفوز في هذا السباق بفضل براعة البلاد في مجال المهارة الحرفية التي تمنحها الأفضلية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإمكانهم مساعدة اليابان في إنعاش اقتصادها في مواجهة نقص العمالة. وصرح جينسن هوانغ للصحفيين في طوكيو يوم الخميس بأن اليابان رائدة عالميا في بناء الروبوتات الصناعية عالية الدقة على نطاق واسع. بدأت عملاقة الطاقة اليابانية إمبكس العمل على إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في إندونيسيا، وتشارك في المشروع شركات محلية مملوكة للدولة. وتقول شركة إمبكس إن المشروع يتضمن استخراج الغاز الطبيعي من المياه الواقعة شرق إندونيسيا ثم نقله إلى محطة برية لتسييله، ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 9,500,000 طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس يوم الخميس في مقاطعة مالوكو، وحضر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المراسم عبر الإنترنت، وقال يجب أن نعمل جميعاً يداً بيد لإنجاح هذا المشروع. علينا أن نبدأ الإنتاج بسرعة وأن نحقق النتائج في أسرع وقت ممكن. ووصف رئيس شركة إمبكس ومديرها التنفيذي أويدا تاكايوكي المشروع بأنه مهم للغاية، وقال إنه سيساهم في أمن الطاقة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن يبدأ بناء المحطة نفسها بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في العام المقبل. تعتزم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تمديد توقعاتها الجوية لتغطي أسبوعين قادمين بدلا من أسبوع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنبؤات الجوية طويلة المدى التي قد تؤثر على المجتمع. فقد قدمت لجنة من الخبراء المعنيين بالموضوع مسودة تقرير في اجتماع عقد يوم الأربعاء، وتشمل التوقعات طويلة المدى الآن اتجاهات درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة على مدى 3 أشهر، بالإضافة إلى توقعات الطقس لأسبوع قادم. وتناقش اللجنة

منذ شهر فبراير شباط طرق إبلاغ العامة بالظواهر الجوية المحتملة على نحو السرعة. مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الجمعة 17 يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشجعان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. شركة نويترا اليابانية ستتعاون مع شركة إنفيديا لتطوير البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. استمر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات جديدة على إيران لليوم السادس على التوالي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وذكرت وكالة رويترز أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. ويستشهد التقرير بمصادر متعددة تقول إن طهران طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وأدت التوترات في مضيق هرمز إلى جعل طريق البحر الأحمر طريقا بديلا مهما لشحنات النفط الواردة من المنطقة. وقال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة رويترز إن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة السفن من خلال نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل على تطوير الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض مع أوكرانيا. وعقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعملان على تعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها بحلول نهاية عام 2026. وقالت أيضا إن الجانبين سيوسعان تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الإنتاج المشترك لمضادات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2028. ويأتي هذا الجهد المشترك في ظل العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا، ويمثل دعما إضافيا من جانب الاتحاد الأوروبي للبلاد مستفيدا من التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية للمنطقة. وقالت فوندرلاين في إشارة إلى أوكرانيا: لدى أوروبا الكثير لتتعلمه منكم حول براعة صناعاتكم الدفاعية. وأشارت إلى أن المعرفة التي اكتسبتها أوكرانيا بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته. أعلنت شركة يابانية حديثة التأسيس أنها ستطور تقنيات أساسية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة المجهزة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات. وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات والأنظمة الأخرى من خلال استشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات مستقلة. ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك المصانع التي تواجه نقصا في العمالة. وتم تأسيس شركة نويترا بشكل مشترك من قبل مجموعة سوني وسوفت بانك وNEC وهوندا موتور وشركات كبرى أخرى بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي محلي الصنع. وتعد شركة نويترا من بين الكيانات التي اختارتها وزارة الصناعة اليابانية لمشروع تطوير نموذج أساسي محلي للذكاء الاصطناعي المادي. وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 380 مليار ين ياباني، أو ما يزيد عن 2,340,000,000 دولار أمريكي. وسيتم التكليف بالمشروع خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس أذار من العام المقبل. وتخطط الوزارة أيضاً لتقديم مساعدة بقيمة تريليون ين أو ما يقرب من 6,150,000,000 دولار من 6 مليارات و150 مليون دولار على مدى 5 سنوات
حتى السنة المالية 2030، ويشمل هذا المبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لهذه السنة المالية. وتقول شركة نويترا إنها تهدف إلى تسريع تطوير النموذج الأساسي باستخدام البنية التحتية الحاسوبية لشركة إنفيديا، ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المشروع من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وصرح تامبا هيرونوبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نويترا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الشركة لا تزال قادرة على وضع هدف بلوغ مركز الصدارة في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، نظرا لأن المنافسة لا تزال مفتوحة. وأضاف تامبا أن اليابان قادرة على الفوز في هذا السباق بفضل براعة البلاد في مجال المهارة الحرفية التي تمنحها الأفضلية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإمكانهم مساعدة اليابان في إنعاش اقتصادها في مواجهة نقص العمالة. وصرح جينسن هوانغ للصحفيين في طوكيو يوم الخميس بأن اليابان رائدة عالميا في بناء الروبوتات الصناعية عالية الدقة على نطاق واسع. بدأت عملاقة الطاقة اليابانية إمبكس العمل على إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في إندونيسيا، وتشارك في المشروع شركات محلية مملوكة للدولة. وتقول شركة إمبكس إن المشروع يتضمن استخراج الغاز الطبيعي من المياه الواقعة شرق إندونيسيا ثم نقله إلى محطة برية لتسييله، ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 9.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس يوم الخميس في مقاطعة مالوكو، وحضر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المراسم عبر الإنترنت، وقال يجب أن نعمل جميعاً يداً بيد لإنجاح هذا المشروع، علينا أن نبدأ الإنتاج بسرعة وأن نحقق النتائج في أسرع وقت ممكن. ووصف رئيس شركة إمبكس ومديرها التنفيذي أويدا تاكايوكي المشروع بأنه مهم للغاية، وقال إنه سيساهم في أمن الطاقة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن يبدأ بناء المحطة نفسها بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في العام المقبل. تعتزم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تمديد توقعاتها الجوية لتغطي أسبوعين قادمين بدلا من أسبوع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنبؤات الجوية طويلة المدى التي قد تؤثر على المجتمع. فقد قدمت لجنة من الخبراء المعنيين بالموضوع مسودة تقرير في اجتماع عقد يوم الأربعاء، وتشمل التوقعات طويلة المدى الآن اتجاهات درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة على مدى 3 أشهر، بالإضافة إلى توقعات الطقس لأسبوع قادم. وتناقش اللجنة منذ شهر فبراير شباط طرق إبلاغ العامة بالظواهر الجوية المحتملة على نحو السرعة.

مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي. 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: اقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
2: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
2: آه. واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي نه.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اختارتا طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
2: وسابي وايرينايدي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
4: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
4: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
4: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
4: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
4: إيريناي
0: ونضيف
4: دي كوداساي
0: ونقول
4: إيريناي دي كوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
4: دي كوداساي
1: استمعوا ورددوا
4: إيريناي دي كوداساي واسابي وا إيريناي دي كوداساي わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضعي ثلجا من فضلك.
4: orange juice
0: هو عصير البرتقال.
4: شتوتس
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
4: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
4: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
2: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
4: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
4: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: كاكيناي. كاكيناي.
2: دريشينغ وكاكيناي دكداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
4: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
4: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: تسكاواناي. تسكاواناي.
5: توغاراشي は使わないでください. توغاراشي は使わないでください.
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال. ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
4: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: おすすめは何ですか?このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。わさびぬきね。そちらは?私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً، سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشجعان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. شركة نويترا اليابانية ستتعاون مع شركة إنفيديا لتطوير البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. استمر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات جديدة على إيران لليوم السادس على التوالي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وذكرت وكالة رويترز أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. ويستشهد التقرير بمصادر متعددة تقول إن طهران طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وأدت التوترات في مضيق هرمز إلى جعل طريق البحر الأحمر طريقا بديلا مهما لشحنات النفط الواردة من المنطقة. وقال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة رويترز إن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة السفن من خلال نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل على تطوير الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض مع أوكرانيا. وعقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعملان على تعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها بحلول نهاية عام 2026. وقالت أيضا إن الجانبين سيوسعان تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الإنتاج المشترك لمضادات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2028. ويأتي هذا الجهد المشترك في ظل العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا، ويمثل دعما إضافيا من جانب الاتحاد الأوروبي للبلاد مستفيدا من التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية للمنطقة. وقالت فوندرلاين في إشارة إلى أوكرانيا: لدى أوروبا الكثير لتتعلمه منكم حول براعة صناعاتكم الدفاعية. وأشارت إلى أن المعرفة التي اكتسبتها أوكرانيا بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته. أعلنت شركة يابانية حديثة التأسيس أنها ستطور تقنيات أساسية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة المجهزة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات. وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات والأنظمة الأخرى من خلال استشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات مستقلة. ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك المصانع التي تواجه نقصا في العمالة. وتم تأسيس شركة نويترا بشكل مشترك من قبل مجموعة سوني وسوفت بانك وNEC وهوندا موتور وشركات كبرى أخرى بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي محلي الصنع. وتعد شركة نويترا من بين الكيانات التي اختارتها وزارة الصناعة اليابانية لمشروع تطوير نموذج أساسي محلي للذكاء الاصطناعي المادي. وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 380 مليار ين ياباني أو ما يزيد عن 2.34 مليون دولار أمريكي. وسيتم التكليف بالمشروع خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس أذار من العام المقبل. وتخطط الوزارة أيضاً لتقديم مساعدة بقيمة تريليون ين أو ما يقرب من 6 ملايين و150 مليون دولار
من 6 مليارات و150 مليون دولار على مدى 5 سنوات حتى السنة المالية 2030، ويشمل هذا المبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لهذه السنة المالية. وتقول شركة نويترا إنها تهدف إلى تسريع تطوير النموذج الأساسي باستخدام البنية التحتية الحاسوبية لشركة إنفيديا، ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المشروع من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وصرح تامبا هيرونوبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نويترا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الشركة لا تزال قادرة على وضع هدف بلوغ مركز الصدارة في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، نظرا لأن المنافسة لا تزال مفتوحة. وأضاف تامبا أن اليابان قادرة على الفوز في هذا السباق بفضل براعة البلاد في مجال المهارة الحرفية التي تمنحها الأفضلية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإمكانهم مساعدة اليابان في إنعاش اقتصادها في مواجهة نقص العمالة. وصرح جينسن هوانغ للصحفيين في طوكيو يوم الخميس بأن اليابان رائدة عالميا في بناء الروبوتات الصناعية عالية الدقة على نطاق واسع. بدأت عملاقة الطاقة اليابانية إمبكس العمل على إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في إندونيسيا، وتشارك في المشروع شركات محلية مملوكة للدولة. وتقول شركة إمبكس إن المشروع يتضمن استخراج الغاز الطبيعي من المياه الواقعة شرق إندونيسيا ثم نقله إلى محطة برية لتسييله، ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 9.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس يوم الخميس في مقاطعة مالوكو، وحضر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المراسم عبر الإنترنت، وقال يجب أن نعمل جميعاً يداً بيد لإنجاح هذا المشروع. علينا أن نبدأ الإنتاج بسرعة وأن نحقق النتائج في أسرع وقت ممكن. ووصف رئيس شركة إمبكس ومديرها التنفيذي أويدا تاكايوكي المشروع بأنه مهم للغاية، وقال إنه سيساهم في أمن الطاقة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن يبدأ بناء المحطة نفسها بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في العام المقبل. تعتزم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تمديد توقعاتها الجوية لتغطي أسبوعين قادمين بدلا من أسبوع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنبؤات الجوية طويلة المدى التي قد تؤثر على المجتمع. فقد قدمت لجنة من الخبراء المعنيين بالموضوع مسودة تقرير في اجتماع عقد يوم الأربعاء، وتشمل التوقعات طويلة المدى الآن اتجاهات درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة على مدى 3 أشهر، بالإضافة إلى توقعات الطقس لأسبوع قادم. وتناقش اللجنة منذ شهر فبراير شباط طرق إبلاغ العامة بالظواهر الجوية المحتملة على نحو السرعة. مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
2: جا سوري كوداساي. 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか؟
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
2: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
2: آه. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください.
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك.
1: لقد اخترت طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون، وسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك.
2: وسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
4: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
4: إيريناي دي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
4: دي كوداساي.
1: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
4: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع، وهي
4: إيريناي
0: ونضيف
4: دي كوداساي
0: ونقول
4: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
4: دي كوداساي.
1: استمعوا ورددوا.
4: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك.
4: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
4: هتوتس
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
4: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
4: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
2: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
4: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
4: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: كاكيناي. كاكيناي.
2: دريشينغ وكاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
4: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
4: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
4: تسكاواناي. تسكاواناي.
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
4: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشجعان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. شركة نويترا اليابانية ستتعاون مع شركة إنفيديا لتطوير البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. استمر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات جديدة على إيران لليوم السادس على التوالي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وذكرت وكالة رويترز أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. ويستشهد التقرير بمصادر متعددة تقول إن طهران طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وأدت التوترات في مضيق هرمز إلى جعل طريق البحر الأحمر طريقا بديلا مهما لشحنات النفط الواردة من المنطقة. وقال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة رويترز إن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة السفن من خلال نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل على تطوير الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض مع أوكرانيا. وعقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعملان على تعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها بحلول نهاية عام 2026. وقالت أيضا إن الجانبين سيوسعان تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الإنتاج المشترك لمضادات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2028. ويأتي هذا الجهد المشترك في ظل العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا، ويمثل دعما إضافيا من جانب الاتحاد الأوروبي للبلاد مستفيدا من التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية للمنطقة. وقالت فوندرلاين في إشارة إلى أوكرانيا: لدى أوروبا الكثير لتتعلمه منكم حول براعة صناعاتكم الدفاعية. وأشارت إلى أن المعرفة التي اكتسبتها أوكرانيا بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته. أعلنت شركة يابانية حديثة التأسيس أنها ستطور تقنيات أساسية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة المجهزة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات. وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات والأنظمة الأخرى من خلال استشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات مستقلة، ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك المصانع التي تواجه نقصا في العمالة. وتم تأسيس شركة نويترا بشكل مشترك من قبل مجموعة سوني وسوفت بانك وNEC وهوندا موتور وشركات كبرى أخرى بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي محلي الصنع. وتعد شركة نويترا من بين الكيانات التي اختارتها وزارة الصناعة اليابانية لمشروع تطوير نموذج أساسي محلي للذكاء الاصطناعي المادي. وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 380 مليار ين ياباني، أو ما يزيد عن 2.34 مليون دولار أمريكي. وسيتم التكليف بالمشروع خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس أذار من العام المقبل. وتخطط الوزارة أيضاً لتقديم مساعدة بقيمة تريليون ين أو ما يقرب من 6 ملايين و150 مليون دولار
من 6,150,000,000 دولار على مدى 5 سنوات حتى السنة المالية 2030، ويشمل هذا المبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لهذه السنة المالية. وتقول شركة نويترا إنها تهدف إلى تسريع تطوير النموذج الأساسي باستخدام البنية التحتية الحاسوبية لشركة إنفيديا، ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المشروع من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وصرح تامبا هيرونوبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نويترا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الشركة لا تزال قادرة على وضع هدف بلوغ مركز الصدارة في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، نظرا لأن المنافسة لا تزال مفتوحة. وأضاف تامبا أن اليابان قادرة على الفوز في هذا السباق بفضل براعة البلاد في مجال المهارة الحرفية التي تمنحها الأفضلية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإمكانهم مساعدة اليابان في إنعاش اقتصادها في مواجهة نقص العمالة. وصرح جينسون هوانغ للصحفيين في طوكيو يوم الخميس بأن اليابان رائدة عالميا في بناء الروبوتات الصناعية عالية الدقة على نطاق واسع. بدأت عملاقة الطاقة اليابانية إمبكس العمل على إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في إندونيسيا، وتشارك في المشروع شركات محلية مملوكة للدولة. وتقول شركة إمبكس إن المشروع يتضمن استخراج الغاز الطبيعي من المياه الواقعة شرق إندونيسيا ثم نقله إلى محطة برية لتسييله، ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 9,500,000 طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس يوم الخميس في مقاطعة مالوكو، وحضر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المراسم عبر الإنترنت، وقال يجب أن نعمل جميعا يدا بيد لإنجاح هذا المشروع، علينا أن نبدأ الإنتاج بسرعة وأن نحقق النتائج في أسرع وقت ممكن. ووصف رئيس شركة إمبكس ومديرها التنفيذي أويدا تاكايوكي المشروع بأنه مهم للغاية، وقال إنه سيساهم في أمن الطاقة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن يبدأ بناء المحطة نفسها بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في العام المقبل. تعتزم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تمديد توقعاتها الجوية لتغطي أسبوعين قادمين بدلا من أسبوع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنبؤات الجوية طويلة المدى التي قد تؤثر على المجتمع. فقد قدمت لجنة من الخبراء المعنيين بالموضوع مسودة تقرير في اجتماع عقد يوم الأربعاء، وتشمل التوقعات طويلة المدى الآن اتجاهات درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة على مدى 3 أشهر، بالإضافة إلى توقعات الطقس لأسبوع قادم. وتناقش اللجنة منذ شهر فبراير شباط طرق إبلاغ العامة بالظواهر الجوية المحتملة على نحو السرعة. مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も…あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: いらいこむるまあに。
1: ミア تسأل الطاهي
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشي مو.
0: أنا أيضا.
4: آه. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: واتاشي وا واسابي او تاكسان إيريتي كوداساي.
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الواسابي من فضلك.
1: لقد اختارتا طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه، إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع واسابي من فضلك.
4: واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
5: إيريناي دي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي.
1: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو،
0: أي يدخل أو يضع، وهي
5: إيريناي،
0: ونضيف
5: دي كوداساي
0: ونقول
5: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: دي كوداساي.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك.
5: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
5: هتوتس
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
4: كاشيكوماريماشيتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: كاكيناي. كاكيناي.
4: دريشينغ وكاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
5: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
5: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
5: تسكاواناي. تسكاواناي.
7: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
5: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشجعان الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. شركة نويترا اليابانية ستتعاون مع شركة إنفيديا لتطوير البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. استمر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات جديدة على إيران لليوم السادس على التوالي مع استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وذكرت وكالة رويترز أن طهران طلبت من المتمردين الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر. ويستشهد التقرير بمصادر متعددة تقول إن طهران طلبت من المجموعة أن تكون مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة. وأدت التوترات في مضيق هرمز إلى جعل طريق البحر الأحمر طريقا بديلا مهما لشحنات النفط الواردة من المنطقة. وقال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة رويترز إن الجماعة أكملت استعداداتها لمهاجمة السفن من خلال نشر صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من المضيق. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل على تطوير الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة الاعتراض مع أوكرانيا. وعقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعملان على تعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها بحلول نهاية عام 2026. وقالت أيضا إن الجانبين سيوسعان تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية ليشمل الإنتاج المشترك لمضادات الصواريخ الباليستية بحلول عام 2028. ويأتي هذا الجهد المشترك في ظل العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا، ويمثل دعما إضافيا من جانب الاتحاد الأوروبي للبلاد مستفيدا من التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية للمنطقة. وقالت فوندرلاين في إشارة إلى أوكرانيا: لدى أوروبا الكثير لتتعلمه منكم حول براعة صناعاتكم الدفاعية. وأشارت إلى أن المعرفة التي اكتسبتها أوكرانيا بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في تعزيز دفاعاته. أعلنت شركة يابانية حديثة التأسيس أنها ستطور تقنيات أساسية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال الاستفادة من البنية التحتية للحوسبة المجهزة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات. وتشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي الروبوتات والأنظمة الأخرى من خلال استشعار البيئة المحيطة واتخاذ قرارات مستقلة، ومن المتوقع أن تستخدم هذه التقنية في قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك المصانع التي تواجه نقصا في العمالة. وتم تأسيس شركة نويترا بشكل مشترك من قبل مجموعة سوني وسوفت بانك وNEC وهوندا موتور وشركات كبرى أخرى بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي محلي الصنع. وتعد شركة نويترا من بين الكيانات التي اختارتها وزارة الصناعة اليابانية لمشروع تطوير نموذج أساسي محلي للذكاء الاصطناعي المادي. وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 380 مليار ين ياباني، أو ما يزيد عن 2.340 مليون دولار أمريكي. وسيتم التكليف بالمشروع خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس أذار من العام المقبل. وتخطط الوزارة أيضاً لتقديم مساعدة بقيمة تريليون ين أو ما يقرب من 6 ملايين و150 مليون دولار
من 6 مليارات و150 مليون دولار على مدى 5 سنوات حتى السنة المالية 2030، ويشمل هذا المبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لهذه السنة المالية. وتقول شركة نويترا إنها تهدف إلى تسريع تطوير النموذج الأساسي باستخدام البنية التحتية الحاسوبية لشركة إنفيديا، ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المشروع من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وصرح تامبا هيرونوبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نويترا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن الشركة لا تزال قادرة على وضع هدف بلوغ مركز الصدارة في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، نظرا لأن المنافسة لا تزال مفتوحة. وأضاف تامبا أن اليابان قادرة على الفوز في هذا السباق بفضل براعة البلاد في مجال المهارة الحرفية التي تمنحها الأفضلية. يرى الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لأشباه الموصلات أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإمكانهم مساعدة اليابان في إنعاش اقتصادها في مواجهة نقص العمالة. وصرح جينسون هوانغ للصحفيين في طوكيو يوم الخميس بأن اليابان رائدة عالميا في بناء الروبوتات الصناعية عالية الدقة على نطاق واسع. بدأت عملاقة الطاقة اليابانية إمبكس العمل على إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في إندونيسيا، وتشارك في المشروع شركات محلية مملوكة للدولة. وتقول شركة إمبكس إن المشروع يتضمن استخراج الغاز الطبيعي من المياه الواقعة شرق إندونيسيا ثم نقله إلى محطة برية لتسييله، ومن المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 9.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس يوم الخميس في مقاطعة مالوكو، وحضر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المراسم عبر الإنترنت، وقال يجب أن نعمل جميعاً يداً بيد لإنجاح هذا المشروع، علينا أن نبدأ الإنتاج بسرعة وأن نحقق النتائج في أسرع وقت ممكن. ووصف رئيس شركة إمبكس ومديرها التنفيذي أويدا تاكايوكي المشروع بأنه مهم للغاية، وقال إنه سيساهم في أمن الطاقة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن يبدأ بناء المحطة نفسها بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في العام المقبل. تعتزم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تمديد توقعاتها الجوية لتغطي أسبوعين قادمين بدلا من أسبوع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التنبؤات الجوية طويلة المدى التي قد تؤثر على المجتمع. فقد قدمت لجنة من الخبراء المعنيين بالموضوع مسودة تقرير في اجتماع عقد يوم الأربعاء، وتشمل التوقعات طويلة المدى الآن اتجاهات درجات الحرارة وكميات الأمطار المتوقعة على مدى 3 أشهر بالإضافة إلى توقعات الطقس لأسبوع قادم. وتناقش اللجنة منذ شهر فبراير شباط طرق إبلاغ العامة بالظواهر الجوية المحتملة على نحو السرعة. مستمعين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعما قريبا من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: آه. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اختارتا طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
4: وسابي وا إيريناي دي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
5: إيريناي دي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
5: إيريناي
0: ونضيف
5: دي كوداساي
0: ونقول
5: إيريناي دي كوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: でください
1: استمعوا ورددوا
5: 入れないでください わさびは入れないでください わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك.
5: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
5: هتوتس
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
4: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: كاكيناي. كاكيناي.
4: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
5: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
5: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: تسكاواناي. تسكاواناي.
7: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
5: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.